كيما هرتو ميا كيما هرتو ميا لم يرزخي بربيت بشيش دي بايدي تيا لم يرزخي بربيت بشيش دي بايدي تيا

0: الادوار الاداره السياره اللي بيرجع لحد ما يعمل مجد، بس انا ما بقدر الا بدي اعمل مجد. نزلت قلت لك مؤخرا انا اللي حاطه بطنك بتحشلك يا طيبه، ليه بنطلع على السياره ورجعنا ورا؟
1: صفار بريح بالفضاء في ماضي منيح بس مضى، صفار بريح بالفضاء
2: شفت ابو قاعد عندي قد ايش حلو السنان من الماضي، لو بتشوف الكيوي كيف كانت. انت كنت من ايه طلبت مني ازرع لي كثير سمين، زرعت لك وكبرت وعملت زهر وما بكره بيطلع لنا شجره حبق والجني كثير زراعه حبق كثير. انت بتحطي حبق بالاكل بعد ان اليوم بيصنعوا سموك، بس عم بيضل هون عايش لان بيروت هذا تعبت. انت كل ما تجي بدون ما تقولي لي انا بنسى. تبقي تقص الزرع راكه وشاد وبقدوني في هلق وبكره بعد شويتين شفتين هاي اللي فاضيين احكيلهم اللقطه ببلشوا فيه من فوق، لكن بيظنوا شغل معهم. لا عطاني هم المطار، لا عطاني هم المي ولا الكهرباء، بياكلوا بيشربوا بيغنوا. معك شو عم يعملوا؟ شو عم يروحوا على الوظيفه؟
3: Ich weiß ja, ich habe nur noch 10 Minuten. Ich habe nur noch 10 Minuten.

0: فيس ما في سياسة.
1: لا أنا ما عندي مشكلة
0: تخسر. إذا حدا صوبي بلش في سياسة كوني مستمع جيد له وهزي له براسك.

0: ينحي على ناسهم على ثنائياتهم.
1: دعبلين كرن في هيك سيفي ما بعرف إذا بده إياه كمان ترجع تصير حمراء.
2: Happy birthday to Tutu. Happy birthday to Tutu.
3: Happy birthday to you.
4: Happy birthday to you.
5: À 3h du matin, avec les heures étrangères.